0: بدون ما تقولي لي انا بنسى تبقي تقعد في الشارع راكع وشاد بقلوني يعني انا ممكن بعد شويتين شفتين هاوي اللي فاضيين يحكي لهم الله تبقيه ببلشوا فيه من فوق لكن بيظنوا في سنه ما لا عطلني هم المسار لا عطلني هم المي ولا الكهرباء بياكلوا بيشربوا بيغنوا ما شو عم يعملوا شو عم يروحوا على الوظيفه
1: Very sure.

ما في ديس إذا حدا صوبي بلش يحكي سياسي، كوني مستمعة جيدة له وهزي له براسك.

0: تجنيهن، لأن يمكن أثر إيه.
1: أنا ممكن ينكس على ولادكم وعلى كل عيالكم.
0: داعب لي مكرن في هيك
2: كيفي؟ ما بعرف إذا بده إياه كمان ترجع تصير حمرة.
3: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
0: أنا إذا عندي هذه شيء فورتراك هاي الفئيد احتم فيها تحت الأبدية تقدر تجبتها كل ما أمره تطلع فيها عم نحط عم نسجل برا على الميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي إياهم اثنين تحطيهم تياخدوا التالي صفوا عم ياخدوا أصواتنا عصافير وأصوات اللي عم نسجله بس خلصنا بعدين جينا تحت العمى فيهم أصوات عصافير أكثر من فيه الناس كانوا الأصوات مع بعضهم كان في لفظ